0: يعني المحصول بالأرض، يعني نحن عم فيك تقول ربع المحصول عم نحصل الحمد لله. لقينا محصول بس راح ترمي المحصول، ولما بروح ترموا للمحصول اللي هو عمره صار بالأرض. لما بينام المحصول بالأرض يعني انتاج حب ما في، حب القمح ما في حب، يعني بيطلع عندك قش اللي هو بنقول عنه تبن اللي بروح للعلف المواشي، بس حب يعني فيك تقول 20% حب عم نشيل من المحصول.
1: The latest war, which began on March 2nd after Hezbollah fired rockets into northern Israel, displaced more than 1 million people in Lebanon and caused widespread destruction across the country's south.
0: نحن من نص شهر خمسة بتبلش الحصاد تشتغل. بالرغم بالمقارنة نحن بنص شهر خمسة كنا ناسحين. يعني كنا بريت ضياعنا. هون كان في جبهات مقاومة. نحن بفضل المقاومة جينا. يعني جينا لحصلنا هول اللي باقيين بفضل دماء الشهداء والمقاومين بس.
1: Although fighting has eased under the latest agreement between Lebanon and Israel, Israeli forces remain in parts of southern Lebanon, and many border communities continue to face restrictions that have slowed residents' return and complicated efforts to restore livelihoods.
0: بقية الكرة ما حصلت شيء. طبعا تواجد إسرائيلي فيها، الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت. يعني نادرا ما تشوف هلا بالجنوب حصاده عم تشتغل ودراسه مثل هاي عم تشتغل.
1: For farmers in Shrefa, bringing in what remains of this year's wheat crop has become a luxury as they work to recover from the devastation of the war.

0: fired rockets into northern Israel, displaced more than 1 million people in Lebanon, and caused widespread destruction across the country's south.
1: نحن من نص شهر خمسة بتبلش الحصادة تشتغل. بالرغم بالمقارنة نحن بنص شهر خمسة كنا ناسحين. يعني كنا بريت ضياعنا. هون كان في جبهات مقاومة. نحن بفضل المقاومة جينا يعني جينا لحصلنا هول اللي باقيين بفضل دماء الشهداء والمقاومين بس.
0: Although fighting has eased under the latest agreement between Lebanon and Israel, Israeli forces remain in parts of southern Lebanon, and many border communities continue to face restrictions that have slowed residents' return and complicated efforts to restore livelihoods.
1: بقية القرى ما حصلت شيء. طبعاً تواجد إسرائيلي فيها. الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت. يعني نادراً ما تشوف هلأ بالجنوب. حصادي عم تشتغل ودراسة مثل هاي عم تشتغل.
0: For farmers in Shrefa, bringing in what remains of this year's wheat crop has become a luxury as they work to recover from the devastation of the war.